فيكم سكر مغن نافع ثمد لاثر عند ولبنى في المقالات قوم بأصلعة أحداءهم قهروا حتى علوا بالمسجد

0: طريقهم عسرة جاءت
1: لها تغلطين تنبرنا قن لنا تأولاد بكم
2: جنت بي اف ام 95.2 تي توبا اك تي نيرام 98.6 تي داكارو
3: لير دي اف ام 94.6
1: جام لا خام دا جوكالي كاسا كوندام لا تكوكور تي ساكانام تديكو دي lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di em te ku mana jeb de ko jem te def lu ba te bul ko yem tay sargalan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom tay baye ko ci samara di way di joom ngañante xébanté mo fekk fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na talnu tan wéru ci ma bo lek ligéy réminu mom wi Sénégal bam raw moro

ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. معنى ومن يتق الله بالصبر يجعل الله مخرجا من الشدائد. مودي كراغال يالا كي مون danako genné ko ragal yalla ci muñ danako genné ci tartar yi li tax muy waral nat ay nonam modi li sunu borom wax ni mom yalla subhanahu wa ta'ala wa tamat kalimat rabbikal husna ala bani isra'il bima sabaru moy nenañu yusufa ba muy tontu yankoba alayhi ma salam ca bata xelam ba dane ko say baay dañoo muñoon ba not kon muñal nañu muñe kon daga not nañu noti disal kon muñ la am solo la وخيل كتب يوسف في جواب يعقوب عليه السلام إن أباك صبروا فصفروا كن فاصبروا كما صبر تصفر كما صفروا في عاص المعنى سيوخنا لا تيأزنا وإن تالت المطالبة إذا استعنت بصبر أن ترى فرجع أغلف بصبري أن يحصى بعاجته والمد من الخرع لابواب ان يلجا سيمبينا امنا كو وخني كي مانا مي نه بناغو موك لومو ياغ بودي موي داغا ام دانيو نياخري كوي موي يالنا لول موي ام لامو اديو كوي صح دي فوق بونت نيتام yalla na mu tabbi wa wa mut min al qarh lil abwab an yalija in al umura isa sadat masalikha fa sabru yaftahu fihi kullama irtataja khini asabaka al kirta pat ci jangalim serign bi sa so bunti saas bunti ubbo moñ mo le di ubbi sunu borom yalla nga ma fegal sambugal motarma patay ci ñangalem serigne bi mu wax ne taqdimu ala alwara imama sana'u rabbuna mahal karama wa amma taqdimu ala nasi wal imama fa khawlu wa ta'ana وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وأما سمعوا فقوله تعالى إنا وجدنا صابرا نعم العبد إنه أواب وأما الكرامة والحزمة قوله سبحانه وتعالى السلام عليكم بما صبرتم فنعم العقبى الدار اللهم صل على سيدنا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سيرين أنا مون دا نا ورال اك جيتو نيك إمام سيرين توبا نين muñ dana waral ak jitu nek imam taqaddumu ala wara imama neena muñ dana ko waral ako tag ak tiranga te moy sana rabbuna mahal karama ako tagam ak tiranga jitu gi ak nek imam mo lay wax mom lay wax fi nan wa ja'alnahum a'imatan yahduna bi amrina lama sabaru lolou alquran day wax ne mom sunu borom wa ja'alnahum defna lil a'ima ay njit yahduna yo xamni dañuy jubal bi amrina sunu bir kañ la lama sabaro ba nga xamé ni muñ nan way wa amma sanawi bu fekke tagwit moy nam waxé né inna wajadnahu sabiran ni'mal habib

0: ta joni babal tuta fay man duma fay mara ko be si di tanni lo
1: اخواتي الكرام اهلا وسهلا مرحبا بكم
2: السلام عليكم ورحمه الله
1: عليك السلام ورحمه الله تعالى وبركاته
2: ام قال سما دوم داي
1: يا اخي جرجف الادي
2: نيسال
1: انجاي وا نك مبيري
2: نتي تاي جامونو
1: يانك جام سانت يالله باخ
2: وا سان وادي في دارات
1: سواجي
2: اه
1: والله نيسان يو بغل لك
2: في دارات دال موم
1: اها
2: الادي خادم
1: الادي خادم
2: خادم كبه واو
1: دنا كو ياتال بتي با بو باخ باخ
2: سيتا
1: مو تاغل لا زواجي
2: اجا نتي تاي
1: بروم كادغي
2: da
1: yanti jam wa mang jam sante yalla ba alhamdullilah
2: da na jam son ci bat ci bala
1: amin gey
2: way may ñewal leg ne yalla ande
1: ya bax gey
2: dokat mu ngi jaay na may do xey
1: borom teranga ya nga sogu xey wa gor
2: raw ci ba
1: borom serije bu sakkat bi jerejeuf aladi aje bang koy geureum bu baax sama waji aladi abdullah sis barage borom kaddu gi ak mbaki kadior borom gi bind ngi nonu borom ko la barang bor ñu koy sargal bu baax baax borom tirange yi ko ñaanal yalla jam ak xewal
0: señ fallu ko lay ñaan na dem
1: ak cheikh mahamoudou amin jere jef gey
0: Sey balu ko defare ba dadu dem ba ñaari gaani jalan yalla nu

لولا النبي رسول الله لاخترم سبعيني ولكن من كرم لولا النبي رسول الله

0: سبب بخيبته أن الله أراد أن أراد منه جاء وأن أكون خادما دومي وأن أكون شافعا لقومي
1: درم بجيجا سيقال رسول الله سيقال رسول الله
0: لا تهون شبابنا يا خومي سبب خيبتي رم يومي. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: اجراتو
2: يا رك ماغال
0: جوتي رك ور مال
2: نم نال
0: والله تعال مال راو
2: يان سي جام
0: ما سي جام ماغي لكاي نيانال الحمد لله
2: امنا صلو دي فين تول نون
0: اي تي مالكو حديال
2: ها نيخنا
0: حدي بروم توبا
2: وا ادي بروم توبا ني واجالكو ماغال
0: والله تعال جيري جافتي ندسان
2: جوخان ما ليب سما دوم الله دي بارام سيتال
0: الله دي ندسان واو
2: مام كسلا كو جوخ مو سيتال
0: هكا سا ماتي نكو دي
2: wa
0: ma ki la
2: ci touti yawi ah wa dak fi dina la ci touti
0: dama alaaji yobale rek waaw waaw
2: na la alaaji yobale
0: wallahi ndeysan tawarkallah tawarkallah
2: ñi
0: ñaanal ñep
2: jam
0: wa ñaanal ñep jam waaw
2: ñaanal señ khadim kebe yalna baat bi wër
0: yalna baat bi wër kebe
2: ñu kak ali lool li muy wax kebe ñu baax ndeysan
0: wallahi wallahi ndeysan
2: na pa yalla defal jam
0: amin way amin amin amin amin tal
2: ndjay
0: wallahi ndeysan alhamdullilah
2: ndjay ba ci kanam ñi ci tew
0: wi wa koy refet da alaaji manke wajal ni
2: am may waaj
0: inshallah xamna bu guddewul
2: ah bumu gudde
0: wa bumu gudde wa kay mu teyela ki rek wa inshallah taala jere jef taala jere jef ajaratu jere jef barakallah jere jef sunu yaay ajaratu yaay seyna bu taal mom serigne fallu jambar serigne fallu jambar cheikh abd karim min mak ak madina ñu koy gëreem diko sargal ñaanal ko ba ci gu jamm di nuyu mbore wa restaurant serigne fallu yep di nuyu khalifa tabarakallah yalna yalla barkel

0: السلام عليكم.
1: صباح.
0: معي زار.
1: زار باهبة.
0: لكن بيري.
1: باهبة.
0: سيا صاحبه.
1: لول ميخنا بك.
0: أجي مالك هدي البجان.
1: أجي يوم صلى الله عليه.
0: تبارك الله تبارك الله.
1: الله بالنبي.
0: يلا يلا بك.
1: معي زار باهبة.
0: جل جل سيا صاحبه.
1: زار بولم في جار نيب رك.
0: بولم في جار نيب ده سام.
1: أني تلو باي وكن.
0: لكن بولم ني تلو باي وكن.
1: Ya
0: manel bal haq ni ngi lay balu
1: deglu baax ci gëdd
0: bi waye tay jamono ji rek ana ana sayidna
1: sayidna mom da gisee gun ba legi
0: ah deggal wax nga degg nga degg
1: an ma ngi ko jaaru bari
0: est ce
1: que dem na ma fay yepp rek
0: ndaysan ndaysan ndaysan
1: bay won ken
0: tabarakallah tabarakallah
1: ah lolu amna solo ma xawa yaatu rek
0: waye insha Allah taala ah hakka sa waxtu bi waye insha Allah ndaysan ndaysan ci ci ci

0: sakbayagale sanali ngatambuli amin tibarke mustafa
1: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.

0: دائماً أبداً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وبعد مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: شيخ مصطفى سنتال ديب كانتيا في جن شيخ مصطفى سنتال ديب كانتيا في جن شيخ مصطفى سنتال ديب كانتيا في جن شيخ مصطفى سنتال ديب كانتيا في جن شيخ مصطفى سنتال دياب كانت يا في جن امول كولاي ورنتي تي كغايو تشي مصطفى

بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ترهم ركعا سجدا يفتقون فضلا من الله ورضوانا سيمئوا في وجوه من أزر سجوري سالك مسلم في توراتي ومسلم في الإنجيل كسر إن أخرج ستو عذر فتغذبت على زواخي يجب سراء ليقيس بهم الكفار ودلاو الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا أزيما ملكت خير الخلق خلمة تسرى

والبارلين نفتدان بدوريا درجة المختار ليس المنسفين فمن يعاول القبض فمنسفين أبقيت قلمة تدور أبدا لا وتخزي كل من لم يعبدا.

هل قد نأوي بمن يأدي كفاني متسئين الله بالمسرع أبدي بإيقلا كرم من هو الكريم الأكرم لخادم الله.

مروكا سوا جري كم جنوكا سوا كني كم سيكوكا سجي كونا كم دوكام لتاك امو يو دندانا جابلنا ام تيو تورانا جيركو افي بوكال تورانا امينة تو دندا يم لتاك امو يو دندانا جابلنا ام تيو تورانا جيركو افي بوكال تورانا امينة تو دندا يم بابو امي دوانينا يم سيخو الخديم دوا جرم تيت دوام غرقي انا ام جي جاكلا يو راتكم بابو امي دوانينا يم سيخو الخديم دوا جرم تيت دوام غرقي انا ام جي جاكلا يو راتكم امي دوتو جرمو

0: غدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تفهم
1: عليه.
2: دي تي ال voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéñer FM ak Jantibé FM, indi lèr gué FM di baati jamm, jappalanté ak wolanté gu and ak yaakaar.

0: منهم مغفرة وأجر عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله خلق قدره ومقداره العظيم. في لولو ما في دولة li moy l'islam bo ci dougul tay nga xam gis nga l'islam mo won la safara jahannama nga bëgg gis tek ci sebet han xaram won la wasi alladheena kafaru ila jahannama mazuma hatta iza jaa'uha futiqat abwaabuha wa qala lahum hazanatuha alam yahtikum rusuluhum minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إن شيطان لكم منوجو من لي ما يور اتنوكو منوجو دو بوزي متر من كينو متيل جيني بو سخ سونو سبب إن ديني عند الله الإسلام الإسلام رك موي تخ ما بايدا l'islam mom bo ci duggé mom di nga libéré so yéré ismallah al-azam ni rek duñu bosé métat kenn lo téb aka am solo aka am solo fan nga juggé yow ban dëkk nga juggé ñew fi han fan han d'accord da nga jéki ñew suñu dëkk dal gis xalé bu jigen bi duggu ci mom kan moy sa chef waxal wala ma sonal la wala ma lak sa yaram bam xom waxal han nga ne kan mo la yelif han kan wax ko gawal kan moy sa chef aha acha اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم لا غير ذلك قال كان ما يسافر ها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله بخل كرسي
1: بابا
2: ناتنجن ناتنجن دجنغ مصور دجنغ خمغ باهم بتاي ناتنجن
0: gannaaw lolou mbokk yi gannaaw lolou kon mbokk yi man ngeena wote ci numéro bi 76 369 27 27 numéro bobu ci ngeen di woté ku woté demout problème résolu du fay da ngay couper woté wat insté wala nga jital plus 221 ça apparaît plus 221 compose 76 369 27 27 plus 221 76 369 27 27 ku bëgg am bayré wala nga bëgg am yëkëti ko wala nga bëgg am karangé wala nga bëgg ñaan ci walu ubbé ko ñaan ci walu muccu ñaan ci walu
1: kenn du man ci yow dara ñaan lu ci walu yalla musal ci ciatu bal ak ciatu lamine da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 26 369 27

فتح له فتحا مبينا بلا توجع ذنب إلى ذاته في الماضي والحال والاستقبال وأتم نعمته عليه وهداه صراطا مستقيما وهو نصره

تسخ طوا بدانا واخجب مدوي نيت لومو ام لوم ري ري تمن جي جوب داي مجو فاي

مي بامبا مانو ترر بيوان ترخيال تدسياتي جاكا جيدي مجي نيجل تاي نيجل امول لوني داي ورنانو سخال لوتجم هدي

قالوا ما وهلا ما قالوا يا مصطفى جموا توان توبا تبايم جوغفا دغلو ما وهلا ما قالوا يا مصطفى جموا توان توبا تبايم جوغفا موي نيتو فان

لم تنهن المقدمات الموت وقد رفعت بوقاء صوت موت الذين كابدوني بدلوا من موت نفسي ما نهاني جدل ترسحني الموت بقاي الله أبقاني الله لوجه الله تعالي الباقي ما تسر منا وببقاء يسر أحمد كخمت خمي خمني كيمو يكوك مجال قدك سيخ بمبادي جمو غوغ كخمت خمي خمني كيمو يكوك مجال قدك سيخ بمبادي جمو غوغ وجعل إلهي رسول الله رسول الله رسول الله يحضرني عند نسو الله وعند دفن الجسم في توبا يا شيخ بامبا كو واخ مصطفى ني صحابام يا بامبا

لمغني كريم ناد جلال نزل لنا سيد المطير عبد المختم خليلنا نتيبا فايخا جملة التمليك.

0: خود بنيجتم ترام سجن لليختم دفقلو مصطفى جفم
1: دار خدوس خلوب طوبا برب بمك برب بتد تسال لول في مودي دار خدوس جناو بسرين طوبا شيخ أحمد بامبا خارم رسول سانكي دكم بتد بي طوبا دير بوغات كي لدال دي سانك كر بتد بي جي دي دار خدوس في نيو نك نك برب لو بو خامن ني تاريخ بو ام سولو لامبو
2: سيرين بي موكو سانك كي 1890 كون نياري ات لاكو توبا ماغي ناخ توبا لا سانك كي 1888 1890 مو سانك في yi joxone digal yi tam borom darul mawti lolou yi tam dafa mata baye xel ni serigne bi bim fi nek fep fu mu sanc tierno fa jitu dafa la fa wara ne serigne bi doore ñew woné tierno bi raym nak mom moy odadul ayman moy loxam di joram waye moy jewri ñi njabot gi bi serigne bi soxla barab bi mom la ko sant waye serigne darou hassan jay moy ki ko sanc moko lak dor jafé nek serigne bi tuddé ko darul khudus li rabbil alamin mursil ahmada lolou moy touram
1: ginaaw biko serigne touba cheikh ahmadou bamba kharim rasoul sanké dir bi fi nek lepp jaamu yalla rek la fi nek won lolou nak day fundel selayou beureup bi de
2: di barab bo xamanteni ni serigne bi wetaay yi mu don wet di gem ak boromam xalawat yi mu don def yi ci ep fi ci barab bi la ko def fi don keur go xamanteni ni xalawat yi nga xamanteni ni mom lay def muy wetaay di gem ak boromam fi la ko don def دون كركو خمب لول وكم يا العبد القديم قد ثبت سكر لي

أكرم من الكريم والمكرم وبنا مكرم أتان الكرم خير جميع العالمين أعمد حامدنا محمودنا محمد خير جميع العالمين أحمد حامدنا محمودنا محمد خير جميع العالمين أحمد حامدنا محمودنا محمد خير جميع العالمين أحمد حامدنا محمودنا محمد.

فرياد بلايلي أمنني من كل جهن أبدا منني الله يا من ملاوي بالتأميني وتغار القلب من التخمين ليا قعد الله بالماء النبي ما لا يرى أحد في تنبي يقادن الأمين بالأمين ما يفن الأبدان بالتخمين أداني الأمين بالمقين وفزت بالمقين.

كبتي أكرم من يلبجير تفسيرا يدوم وإني يلبن الخبيب والخديم أدان يلبجير على عدل الله وأن سبيل الله لا أدل محمد صلى الله عليه الله في الآل وصحبه ومن والاه

رسوله بقدره هديتي من الإله والرسول توجهت إلى أن ينزو خير رسول توجه لي المناقب الأنبياء الرداء يساقني ما يسخى من الإله والرسول أقبلا غير ثواب من جاد خملا ناجاني المنجر بالكتاب وحسن ما يحمي عن العتاب إذا كتب الغراء حرفا حسن أن تؤدى ذاك العرفا يا مدى الأجر لا ذكرى ولا توجه إلى يضرى لي لما نازع بلا كدير في الدار لي من وجل كدار هدى ونورا وردا وبركة فجأني بئمة فخري مدركة فاجأني الكريم عام أكسدي كأجر ما كتبت ولي قذبي فجأني بكل كل أدب دوالي بأجر نسرفي دفت كريما جاد في سوالي

لقد العظيم سبحان ذي الكرسي والعرش العظيم ناجاني الواحد عند المجاهدين بأنني

على من زحزح المناكر ألقى جلام غير الباقي على نبي أقل ولزباقي جزاء ربي وجزاء المتبا قادر دليا ومن وجبا جزاء ربي وجزاء المتبا قادر دليا ومن وجبا يريد عن ربي

مدن يا الباقي الكريم البركات كما منهي عنك المدركات وجه للباقي.

فبنبي اليمنى يا جماعة بارثني في كزرنا والقل بركة بقدره المجلي بارك لي في كزرنا والقل بركة بقدره المجلي نويتك راجلا بما أعطي أن والقل بيب ولهب على وسيلة وجاهي جنتي محمد خير البرايا جنتي ما لا يعد من صلاة وسلام ممن بين قعد عبدنا الكرام.

من على محرم حبك بغانية من رجب إلى ذي الحجة له علي صلوات حجة نبعني نافع بالمنفعين السابق المقدم المرفعين.

مع سلام بي يظاهر ملا داني الباغي بلا دلالة بالنبي يقول لي حلالة وجاني الباغي العزيز العزاز وبي يباهي حجبه الأعزاز فرحني كون الكريم الأكرمى.

ملوكا يقودني كن فيكون منك سؤلي بأمن قد رضيت عنك ملكني القرآن والعلماء نبات الجهول والعلماء شفت لي النبات وجاتني الخير بغير سري شفت لي النفع بغير ضري وجهتني الخير بخير شري سقتني المصونة المحررة قبلت مني الدرر المكررة هديتني بذكر الحكيم قدرت مطلقا وغيري قبلا وجهت لي إطلاق مالك مليك مستغنيا عن الملوك وسلوك آويتني بالمصطفى إليك خلا